عندي 6 أولاد وزوج مرض. ما بيت أحسن سوسي برمتيني أحسن ستانبوس وكنا ست أوزا المرء نترال المرء نترال شيرا نبير ما تزيستي على لقال يدير المرء شنو مكاسا التحان مرء بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه التحان مرء بسيرا بعرض من لغال أفضل إزمبل بق مرء كا أي حانكا أوضل إزا إزبتحان كا بلوغا التحان مرء بسيرا نبير ما كا ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى يبا مورو سنجمو افتادو إذا ما كان سوما ديان إذا برسي جاري

عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سلوسي برمتيني أسجستان وسبق ونسات وزار المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرت هنا في الكاتب هي فاطمة هي أتحان مرض سيرت على المرض for example بقمورك أي حنكة او دلوگا جو تاہاں گا دلوگا اچھاں مروب سے سلوک نظام آتا اولا لبستا نہیں تو دلائے پایا منتو کام رو بے پیس تارے گا مورو سے نظام آفتا دو ایدام آتا سونا دیا ایدہ پرسی جہا رو ہے پاو ادوگوس

عندي 6 أولاد وزوج مرة ما يقدر أحسب سوسي برمتيني أستاذ وسوق وما زلت أوزوج مرة نترال مرة نترال شو؟ نبي ما تزيستي على لقاب يقول المرة شنو ما كسر أتحم مرة بسيرة هنا في الكات هي فاتين هي أتحم مرة بسيرة بعرف هني ما for example بكمورka أيهانeka أو بلوجا جوتانجا بلوجا أتاهم مروس السلوك نجمعك ولا لغوص نيته جلال فايا منتو كامرو بي بيس تاريجا با مروس نجمع أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسي جاري تاو أدوس